لهم فيها ملاجا ومشارب أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند

مركز المذيع كانوا يشتمونا قصت رقص صار يعلمونا سلس سلس مش فيها بدكو تحللونا شايف فرصة بالكفية بدكو تلتمونا أبشر لتلمونا أبشر لتلمونا برا يفتشونا جوا يفنشونا ضل اتفرج أنا معرس ضل يقطشونا هبتو بالديانة وقت محسوبك بين يهود هان أخوكو بس بالخيانة أخوكو بس بهتشانة حافظ على الفلوس أمريكا مطششانة هبتو بالديانة حبي ما عليك إن شاء الله ربي يانا ميتنج مع البيبي إن شاء الله بربي يانا طلع الطابق من إيدي هشت في